Nach anuen significar según habrak a calendario que yo ankanak tet kama rshink an beishatrachol ich kat nuanga significar harak akam harak anu shemri ichka habrak aher kivas mukurik wena kuruchop aslimas. Habraga junawal con la chuatra, shunu ben y karachka habrak an nawal at nuang a representar habrak akam habrak a especialmente con la am nushem hek arpam ishim y karamis mochka nuang a simbolizar chka nak ara npeta rshinch kavach puna nak arbanik hum nak nlashar shink ik at nak nkilasha durante habrak ik at Pantraka ibnova concebir, tzpamka habrak a nahual ahmak, ik destino harak a e, erak abnak, kas tzitzik nkiben, kas otz nkiben tzak aslimal, kas nikchumsak aslimal, inak beitak asik ola chochka ktnamet, kas nemlak chokak ola kukin, kara mismo chka nhilal achnak ola kukin, k proyectos, k planes, habrak achka, قسق ولا مومنتو خبرك ان بنتها انترومبير تشكيفيتش خبرك ابنك بوكو بوكو كي كوينان كي بنكا كنترولار كي موسيونس اتشقا بانتراك اهم ايخ خبرك اك ات خرهم ايخ سنكات سنان كات تشوبون ابنك اسليمال تشقا خرك اهم ايخ تشقا ابنك كي كوينان كي بلتك هنكا كشبير بك اسليمال اتشنق اتشقا خبرك ابنك اك ات خرك اه قسم كيتش أبونا رشين أتسلح أتشنق بك أسليمال إيش قا قسم نملاق تقنع أوخ أولا كوكين إيخ سنكاخو نبنتها كمبلير نخلال كأربة خبوخ تسيبان كناك مك أتبل تقتيخ أسيكي خبرك أن بتيخ رشين إيخ كميك أت

قسم قاتنا إن شاء الله خبرك أتما قوين كأخوك بام كاك إجرا خمديوس دي كوميونيكاسيون إتش كاك أربانقيل نامت سانتياغو تيتلان إنك أخشك.

بناتريخ نخ بي مير خاتخت كورسن رئيل شن كاسلي مال خوبنق مشرو يون تنكو تيخون تريخ ما هون خور يبلالتا شن رجاكول سينوك تقا نكو تيخون تريخ رقاربا تقا نكو تيخون تريخ هيك كيرو كولش نك خاتش بام كاسلي مال إكرا راميس مو تقا قاس كيل نك خاكو إرجالال ربسينوس كويني نك أخشي كونق كي كولا تبام رسامار و بانتراكو خاورابنق pero específicamente ja temas en salud sexual y reproductiva un consejo natrich rchakul habnak nakrbanik ja un salud sexual kashar sin tiempo kamek y cola ishqin ki boja o un ki o que embarazadas nakbitra ho cola no en kalu rich kaslimal nakbitra nikkh bihayak ibal bishakalar katsil nikkh qawa de queja un ishaq no que la embarazada bitsir muy blalta no que la chpam sino con caslimal kan pero para kajar un caslimal kas utsnela qsir katsil nikkh a khun chakhchur san reil shin ha caslimal u shin har chakul rmakara كاميكرا اي كولا تقاكالا تقال ايشتنيك انكي كيحبا قسبر قاتيل نقوطيخو ناتريخ ناقكارا انكي انكويانتكي ناقكارا انكي تسات تكرارا انكي كساخ جبا مكاسلي مال تكرارا ماهون كخاخبية تخونا كيبال شاخني اتكا تقشتنيك ابيسس انكي بانقيرا اكالا خون امبارازو a temprana edad nakbit rahok kumhana tu en desarrollar bir bakil u chakul ha tishten de repente no anqera kuna kashuga halanu ya en riesur kaslimal entonces nerbani kara ha salud sexual bitzig hara kasbien u enkubien trir kaslimal habnak kasbien u enkubien mishru yon tahun tishten sino chka kuna la chka chka kula buha i chka in maktaq bunak sirkatil nqabam bien kubien taq kaslimal chuz karama hun qaqbiya tahuna kibal u khun yublal kishkin kurzila ma kara sirkatil shin qiq kamik nqat chol chka khia taqaq ala especialmente en la etapa shin adolescencia nqbitra cuando acalanki o que la pidies 11 12 kuna 13 kuna no maria ik kam yo chpam bakil no kashri hak bakil hachtish tan ke yaru rukosh ikra ramis mochqa bakil tahinu an desarrollar cuando haranu en suceder chpam kaslimal ha juntish tan o junala es el momento chabateta ti ixtishil nat tsihona tsrih nak kara نو منا كوين تشبام ركاس ليمال تشوت كارا قسخيك نكيا اقسخيك تشخشوخ نكي خار كاس ليمال ما خون قخبية تخون يبلال شين تشواتش بونا كيش مال إيل نو انقرسا خون كانسر او نو انقرسا تشيك خون يبلال كون غانك ألو أخريخ أو شخين كوم ساتي كير كاس ليمال نقبيترا كرا راميس مجقا باش مال إيل نيجوخا او نو انقرا خونا كال تريخ pero bansra nqo okukahoh como familia o como okubnak maestros maestras ishqi achi chqa consejeros bansra nqo okuka ku in ibra akala chkrara erbiyash nki kanop kaslimal chmahon ki yata en riesgo habra salud nqbitra nakhbay meq spirgatil nqachol harbiyashka tilqa hapni ba qabra tiempo o kamik mkratara anishi antes kamikra internet mqaya kuenta nin hilash nalchik chpam kamikra nin hilash niktikwina tsat nasiki chpam shakalal kolaje achnak kas utsnu nukut per kolaje achnak chqa mqstir biyash nukut kha laqlaj internet rma kara qsir katsil la responsabilidad chabatet bien nachol tsraha hun tishten hunala antes de que no ves una información en internet es mucho mejor chavatet como padre o madre de familia nachol narbanika rchakul hundishten nachol narbanika hurchakul huntala y que rachqanak kara riesgo no compachwech sivhash tu banha achnak ke shmirbiyash chiknak bitra shanir kasli mal hunev nak chiknak bitra ya de una pareja es importante qacholchka nakara no compachwech cuando na en iniciar juna bi una vida de pareja a temprana edad nakbitra o kol juna hatishten wala bantajen ki en tener relaciones nakbitra nak no compa per kasli malra to katsil qacholtra de ke shmali بان تاقي كريستور ماك شمال إين قاق بيه خوريو بلال شمال إيخ تقا مخون كي إيخ تتخيك بور كير تاكول كوم هانتو ان دسارو ياري إيش مال إيه نوان قيرا خونا كالسريخ لو كوال نو كومبا خوني خلان جبان بكاسلي مال
lo cual chaba no ya chikun achnahun preocupación per kaslimal ish mal in tsihlar qarba ikrara mismo chqash mal ish ba نيوختاخا اوتوستيما نقبيسراش مال ايل باشنونا اتريت كيف تشبناقش كيش بالشنونا اكرارانو انو انا فكتار كي اتشناقت بمكاسلي مال تشنارا قصير كاتسيل نقاتشولترا دي كي ياخو تشتن هون تالانو كي لالوس 10 años نو كشري خرچاكول نقارا خي كاميوس نو يا نقارا نو كشري برچاكول برباقيل هاخو تشتن هون لا قصير كاتسيل نتقيخ اي كي مخور خاتي ايخ تشيل نتشلوباترا porque crará chaje de confianza en la cholstra. Cuando no han jugado a Cuspuc, harán que cholstra, que es bel que harán que bien, pero te capna va, te si va, te mista cholta, haga al mucho a tu internet, en cholta, pues será bien, y que información ni a tsa, van per bien, si te van san cholta. Entonces, chichnara, y ahí en esta parte, el cacil, o cajoxri, chichnara no encubiente, el caslimal, haga al, ichqa i kordere ichqa nitqiq ichqa naqqaraha rbani kirkaslimal hunala hunsten hunache hunishaq narbani karan wan qera hunakalsi hubnaq naq nich ihra importante en qacholsra utskara mahon qatach bun hunak ibal entonces cuando un oxri habrar chulik khachnaq ba ngakwin karan qaqat chochqa akibal que no compa más adelante cuando ia kalan kien iniciar una vida sexual a temprana edad que cuco junan cbitra entonces y chak sirkatsil nkachol chkan nakara achnak kas utsin kitak porque ter kap kaba chka keha bakil uha chakul nismoha y kas utsin kheha cuando ahok nka en alimentar ki bien chka y que la rasha ni hunch takal tak chet kola kitkin ba de que real sumag ni atahatsa porque haran katsin atrar bakil pero ya hunch takal chik ke ushir hunaba ntajenu machrte hiknik aje achnak ken katsin atrar bakil y que la mismo junta la hunt este no aquel a los 10 años ركاتيل قاتشولتش قا نقدر alimento قاس اوتنوتخ نقبيصرا de que majona nutaxtak echnaq shakhnaq achnaq kirka hegrasas shakhnish kilbay a veces van kia adolescentes kinan kitax khaharach qanu company ka achnaq por ejemplo ki el pues chaplaq unak chnaq chkhuna achnaq nuya entonces trach qar katsil qatchol mitsix de que khabra khun salud sexual y reproductiva شن هيك نهلا لشنان قاتشول صريخ مش خون تروج تشوت كارا هيك اوتسنك هار كاسلي مال انتونسس ان كونكلوسيون ها سالود سيكسوالي ريبرودكتيفا بيتسيخرا خارا كير كاتسيل نتقي خافنق نخ كارا ربانيك ها رشاكول خونا خونا لا خوشتن إنا كارا فورما نسمو بحق بقيل إنا كارا قا ان كبيرت تشوت كارا قاسخيك تشاخ تشوخنيك ها اتشبام كاسلي مال